0: طرش ما عجبيش انا متعب ضيق تتلفلف روحي تتلفلف حقي تتلفلف انا بين الضغط السكر انا خايفه الضغط السكر والضغط خفت من اللي قلت لها هبط عليا.
1: According to the latest data from the WHO, nearly 5,000 suspected cases of cholera and acute watery diarrhea have been reported since the beginning of 2026, along with 7 deaths.
2: بالنسبة للوضع الوبائي في اليمن طبعا هناك انتشار لعدد من الأمراض والأوبئة على مستوى اليمن بشكل عام طبعا من ضمن هذه الأوبئة هو مرض انتشار مرض الكوليرا طبعا هو أحد الأمراض الذي جاءت نتاج للحرب وتفشت بشكل كبير جدا خلال السنوات الماضية بسبب نقص التموين الدولي.
1: The current outbreak places Yemen among the countries most affected by cholera worldwide. It ranks 7th globally in the number of suspected cases and 2nd in the WHO's Eastern Mediterranean region after Afghanistan. The WHO warns that the continued spread is closely linked to the deterioration of water and sanitation services, a fragile healthcare system, and critical shortages of medical staff and supplies. With unsafe water sources remaining a primary driver of the disease, avoiding and surviving cholera has become yet another daily challenge for families struggling under the weight of years of conflict.
3: Ziraat Bank is with you all around the world.

0: in urgent admissions.
1: اول كان السلسال طرش مره واحده وبعد قصته ملونه والثاني ثالثي طرش السلسال جسم طالع من نازل طرش عفيت مره ولسان انا ما فيش طرش ما اجي مش انا متعب ضيق تتلفلف روحي تتلفلف حق تتلفلف انا لانني بين الضغط والسكر انا خايفه الضغط السكر والضغط خفت من قلت لها هبط عليا.
0: According to the latest data from the WHO, nearly 5,000 suspected cases of cholera and acute watery diarrhea have been reported since the beginning of 2026, along with 7 deaths.
2: بالنسبة للوضع الوبائي في اليمن طبعا هناك انتشار لعدد من الأمراض والأوبئة على مستوى اليمن بشكل عام طبعا من ضمن هذه الأوبئة هو مرض انتشار مرض الكوليرا طبعا هو أحد الأمراض الذي جاءت نتاج للحرب وتفشت بشكل كبير جدا خلال السنوات الماضية بسبب نقص التموين الدولي.
0: The current outbreak places Yemen among the countries most affected by cholera worldwide. It ranks 7th globally in the number of suspected cases and 2nd in the WHO's Eastern Mediterranean region after Afghanistan. The WHO warns that the continued spread is closely linked to the deterioration of water and sanitation services, a fragile healthcare system, and critical shortages of medical staff and supplies. With unsafe water sources remaining a primary driver of the disease, avoiding and surviving cholera has become yet another daily challenge for families struggling under the weight of years of conflict.